0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mkhona kwengamphulisa Radio Inyanzi
1: FM 107.9.
0: Nokuruja bongiro kutusa kimperezo yomurembe kukukoledi production studios uyakala kukotra karanko radio kalanko ka TV uyakala malubozi kukosibo mdocumentary oina program uli afezo uyakala kurikodinga kuranio namba uyakala malubozi kamuzanyo uba kalanko kakuchisindaro sound effects uyakala kurikodinga program uyakala malubozi ka trailer ya film uina malubozi agenja uruguetaga jangu kupal productions uba kusimu kunoti musambu noti emu ana mutano china na mubiri kumina muenda uba +256 BBB 2 mubiri mkaga musambu.
2: Alright, I'm going to put it this way, but I knew everybody did that. When I was in the Kubango FM, I created a probably Joe, a Juma Karim. Jacqueline, we got to come on in a safe sally, a rewardy red Misha, in my son of Juma Jagin, Jubanga, Quatido, Nokorado, Togger to Manukutu by Educh, on a corral. Hello, Nasif Sally.
3: نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تأخذه سنة ولا نوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة أوصيكم وإياي تقوى الله عز وجل دوما ما استطعتم أينما كنتم وفيما كنتم ظاهرا وباطنا. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. أما بعد أما تدى مجف قلنا كواشتوى الله سبحانه وتعالى يكا نني نبينزا نني نقول أن تيكا تيكا ذلنا إشغام بيشون ولا بشغام أن يدبر الأمر يفصل الآيات بجع الله وتقام يدبر الأمر يتقول أن تيكا تيكا ذلنا أتسيب بشغام بانتو وابولي بيتون دبيوننا فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمر يقول لي تيكا تيكا نبوشان جيان جبتة سالة جمع تصبت لكي سالة نبوشان جيان جبتة أكما تجين سفنا أبايونا الزيرو نبوشان جيان سنجم لامو نغال ودي نبوشان جبتوم ودي حسين جيم لام يو الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أقول لي أبينا يا قدي على من يشاء ويقوى أبينا يا قدي Nemo ngeri wakaifa mayasha Subhanahu wa ta'ala Nemo ngeri jamila ya gade Matuga manti alhamdulillahi Rabbil alamin Allah tukule zende katika na kuangaza Yesema ni Kali wandibaku uli wa mani Na yenza ni masikini Awanga la Allah na kuangaza umwaka Na kuingiza mosizo ni Na kuleta mukasera Nga mwili mubio nabilo gendo Inga Allah kusafira Nebe nabilo unji Atena habikiriza Govele wa mwuzi Bano Nafe Allah liyatwala Abatibo de kuangala Nuri denkiza iliwa nolwale Olunaku wa kutanu Umwezi kwa hija Enaku ziri Tulimu kumi Walio zita Yonna wabitunulira Allah sikuli nishuizu kamba si Ziyada tulu khairi Ala khairi Khairun Okongere chironji Kuchironji na chochironji Na atongere vironji Womwezi wankisu Wezwa Allah Umyezi Ya gamba si minha Arubatul hurum Miezi yankizo Yamizizo Umyezi minuji نسلم النفس ويشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك عمل أبونتي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام تولي النقضنا الله زبوان قال الزام نقول لهم ولمقول نقول لهم لهم الله أبوان قال نقضونتي nga inzo kwa gala okusinga kukoze ulisela vino wani ya wanga nagena kulese chibi okoze Allah kuwa ulamu wangale mazandi kiekula Allah nakuwa kata nusangawe nakusudu tuka mati alhamdulillahi urabbi alamin tumusala Allah wachitiba tuka kudade mirende ele wachitiba nabwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ya mutu uli na uluji mkurana yashitiba natuka kudakati جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يوينت وفي يندو نجوم والمو ومكين تلقان تيو بتكيزاتي وانتامو بتكيزي نومو سالينا كان تكيرا يعني بانجا بيان جاسرتهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يفايو نيو nyo nyo okulaga nchionechi kuyingize kijana alikachi kuteleseo na fayo nyo nyo sallallahu alayhi wa sallama okulaga nchionna yo inzo kula abba na kumbe kijana alikulazi ya abba na sawa kumbega meja wama atakum rasul fakudu wama nahakum anhu fantahu Yaba gambio kola, kutu wala mkusengeji ya kola. Atuya gambio kuleka, bileke, bileke. Wati, azizun alayhi ma'anitum, harisun alaykum. Bil mu'minin, ra'ufu rahim. Kubatiriza, yali musafi zinyo, sallallahu alayhi wa sallam. Ila Allah, shogila kuyye, nekubakume nisibe, narigati Muhammad, Rasulullah. والذين معا أشداء على الكفار ليش لكم رحماء بينهم ومسال لانجا ندل كجمع ومسال لانجا ندل نسير ينكزو امزو كيشي لهم مسال صلى الله عليه وسلم وبينكم الشكري فلو الله بلوشي بقوانا جاري وصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل بلامي لمسكين Leda hila kumoyo kwangi Uli muntu kiza koku labantu ya Allah Uwasawazi Allah wafu wadi Ana yoku ya Allah tekuina formula Tekuina formula Uli munga suwe kuti Allah anta wa jalla Mulefo ye Enja Abagata kila muti hamu Siyefa abao Enja Abatu kama kibalote kila muti hamu Siyeya abalamu Neku ya Allah Uwasawazi Allah wafu wadi فاتقوا الله ما استطعتم وولد أنتم الله وقت الدعوة وجه ومتابه سالي ثم وديه ato shimanye nange shimanye annakum mulaqu oyagala toyagala wa ila allahi almasir oteke to futa jali oyagala oba toyagala kati mutie patona genda masuge akubuto wayogera ngotya osoko yogere ngonata akira kibayogera ngwe bati uwayogera ngotya wakola ngotya bakola ngwe bati go wakola ngotya wasala ngotya basala ngwe bati go wasala ngotya wasadda ngotya basadda ngwe bati ate ngwe ibuzo yo nabina ekigambo kiri kimu al mas'alatu amama allahi azza wa jalla mas'alatun fardiyya masuba allah azza wa jalla ebibuzo bya buli omu ate buli omu agendanga ye bata tewaibala mukwano gwo tewaibala muganda wo ya allah mastata'tu insha allahu taala mukaseera katika tuina mwako nsaba tekikanyeyoko min ahami lamal ilashir lawail min lilhaj ekimu ku mirimu ekyandibadde ebinene era emirimu emikulu omuntu gyandibadde ng'akuba butooki mu biseera bino byetulimu ekinkwa senaku masikini nakababeera mu muzikiti tubala nnyo sizoni ezitali zaffeza mu muzikiti buli ejjango ogimanyi ne lwenaabeerawo nekyonaakola naye sizoni ezaffe eza umma sizoni za la ilaha illa llah muhammadu rasulullah tusangayo omuddu nga tamanyi nawawe kuli olwaleero tamanyi naki kyetuliko tamanyi nakittaso tebakindeemenya atamanyi gyava taiza kumanya gyalaga tetumanyi gyetuvanga ffe oma y'obusiraamu mu ibaada zaffe zitukola ate era tetumanyi kiddako tuli mbiseera nga buli muntu yandibadde bagenda ogamba nti tetusale etuusa olwaleero ku lwokutaano ng'okimanyi bulungi tolinayo furayide egenda kujjandala ng'eri mu nnaku kkumi mwezi gwa hijja wandibaddeggwa

kanti jinga zinaba nokula yomu limo kwe bei ina hami la amal ejungu lima jeb bei juwani batu otu nuri la mkafze la kaza ishwini kiasi jali uchayi na kuzonga nya uwati tano uchuka take na kukasiri pili ya tuzi gata kutevi kebibi amba zaita manjabi ayama maalumat ni ayama maadudat kutuzi gata kukuna kumi na sasa maalumat ziri kumi mwesu wa kutu ziri soka ati maadudat ziri sato ulumana hizi tuwa alumu ziri sato lehemi limoji wa muslamu jani ya kubamu tohiye min ahami la amali kiyo kama nilojia pehi jamaa umulimo kusoka shalimi limongie na kari leo umulimo kusoka al-ikthar min al-takbir al-mutlam beba nfioku hindi zenyo mukana ya kasele ketulimo kudolwa lelo nekulo nekose kulo kuba kumande al-ikthar من التكبير عبد الله من التكبيرات الله أكبر الله لا قوات واجه منينا انت بوتا زيينبا يدي بجد نبا تدوان قوان نينغو سورة زوغيرا الله نقوى لكين بلانت ومو يدفو الاكبار من التكبير وقوبا من التكبير المطلق لغا تزيري الجلو فالويز ماني كدوان قصيني بسيدة بيانسو نيمو لنقوى قومي Sahaba na kuganga takbir kuba mungodo batambulira mu butale bwawe nolowooza nti ikire tusi yajya oba ya leero ne wakuba takbira mikolo wale kigambo kikimu Allahu akbar ng'oggyeko esalatu wakadde bagire kiwakadde wakuba takbira mbekeze enkizo eziraga nti oli bonnaku za nkizo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah والله أكبر. إذا كان الرجل غير يأكل جب يأكل نزل النقيس. جميل بيبي كناو أدرس يا بوديكا بيأكل ليمي راجي الله عز وجل جمالي ويذكر اسم الله في أيام معلومات يذكر اسم الله ويذكر اسم الله بجكرين غنيو مجكرين غنيو موجرين غنيو كلين يا الله mujukirenga nyo Allah fi ayyami ma'lumat munnaku esimanyi kidwa ataina kiwakoze nga kyankizo tozimanyi nebo gamba nti ozimanyi tozimanyi wakoze woki ekiraga nti ozimanyi naye takibire gamba nti Allahu akbar ekulemye mu kkubo nebo mala esola tosobola kuzireeta Allahu akbar atakbiri Allah akulaga nti emirimu egyebbeeyi mukwa batagenze makka abasala hadi abeegaani kusala uduhiya emirimu egyebbeeyi ekirimu mulimu okusala ensolo ne Allah yakuwa ensonga laki yagamba osale ensolo agati fadhkuru smallah mugenda kusala ebisolo naye kyembagalamu ekikulu ennyo fadhkurullah mwogerenga nnyo kulinya ya Allah agenda okusala agamba ati bisimillah wallahu akbar ennaku zakwogera ku Allah aza wajalla zakuba takbiri ogwo omulimu اللهم إني فل الله مبورد أبي ما سنف نابل إذان يهو تولي مكسيرا وقوبة تكبيرا مولي مومدين أتقوى بي راجي ويذكر اسم الله بوكيرك الله في أي معلومات ونكو اسماني كدوا اسماني كدوا ونكسيري بكامبا زنكو كومي سوكا مميز واحد تولي مطال وصني يوكما تسكور جلوالي لنك يبلا يتال يتال نوزي عميسا الحمد لله من ما قوكو بي الإكثار من الاستكبار وقيت إذا نيوكو لجان أستغفر الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا كما استغفر الله وانت ما تقول لك اذا بزنس يا مان وميسينغا استكبار تقول لك اذا كان مؤمن الله كما لدى بزنوبي وميسينغا استكبار تقول لك اذا كان الله كوانه وميسينغا استكبار فقلت استغفروا ربكم نجنا يعني ما تنبقوا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: فكري زكما ريزيشي أغانتي لأن كلها في ضمن الشرط بيومنا بيرمو قوني ياكما بيرمو بكوكوليزو بيومنا بيرمو كوكوليزو كنو بيشتي بيرا بيشتي كنو بيشتي بيرا بيشتي كنو بيشتي بيرا بيشتي ودك الدوكبا وغينا كبا هوشي كنو بيشتي ريجيا وغينا كبا ميشتي نعم شباقا مشيخ إذا الشمس كورت فالجواب لم يأتي أنسة النجا بعد ماذا يقوم إذا كانت هذه الأشياء قال الله تعالى علمت نفس ما أحضرت أي ما قدمت من خير وشر ومن تواجين لكم من يبي يكرم بسكولة أبيبي أبيبي رونج قال الله تعالى نعم وتواجين كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ومطلع السنة نبي النبي يقول برونج قبل يتدوى وما عملت من سوء النبي يقول نبيه ببي قبل يتدوى يعني يكون محضرة أيضا وما عملت من سوء يعني محضرا تود لو كان بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسه أجل لكم قادلا وبي وكتيوة سنقوا بدو وكتيوة نيريو إبانك قوانف أفنا كتير قام الشيخ نتمرزا فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر بلمونت أجل لكم من بيأكلي برونج نيريبي برونج أو بيبي وفي الدنيا نعلم معنا وفي الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى بيتكرا منسيو ابيو بيو بيرونجي تبي مانيا تشمشين كوزي تشبي تشنو تشنو شيرونجي تشنو تشبي نيتو بيلا بيلا مانغو نيكورو تجينا كبيرا انغا
1: تبي جوكيرا
0: جاكالا بكريزا بتوريزا كومغاسو غوغو نيني ميغامبو الشيخ كنتوا تتاندكيرا program ili dako
1: inshallah
0: taala kati
1: sawa
0: tubaulirize bo
1: budachi kazi ne zisigade zilinga musambu kaba kube ku masimu
0: tubaulirize
1: balabeki cheba
0: batutegeze na tutegeza boba finyechi
1: inshallah
0: era mwe batategedde
1: okay
0: na
1: kali batuliza sheikh nkwe bazanyu mukadde wange balinyo balire dala barakallahu fikum la isi japo era bila kubajukiza nti tuli ku nkomekerezo zokusonda senda zokuzimba masjid jamba era wowe naye testeso bulungi okuzimba na fe itakuziro musanvu zero mukaga nsanvu munya mukaga nsanvu otekeko sente nawe wa mcheni itakuziro emisanvu esatu kumi nemu nsambu muenda abiri musatu eleta gasozi Muhammad Haruna teke kwa sente chilala eswala yeju ya idu insha Allah idienu tugenda kusala fena masjid yeje tuzimba ila radio palo wegendo kubeira insha Allah au masjid jamba isangibu awa masjid jamba ilichanja ilimu nakawa division Kampala district tuchamila wali kumbuzi netuambuka netugenda wali wabaita kumbuzi insha Allah bulimi yana nabayitazo kusala na fesola ya idu tugenda kubera awo mchifecho insha Allah kale itakuziro msambu tanu muenda kumi msambu muenda zero zero wabaziro msambu munana bili asatu mkaga mkaga oveko cha ugamba kumusomo guno hello wanji
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ayubu ahmedi wandala
1: wanji
2: Ayubu Ahmed Wandera, chibuza chambuza shehu.
1: Esebu.
2: Shehu eno ze tuli mubula. Wetuli veranga tuli, abo mulio wali vera mu shehu eno, erana abo mjana wali vera mu shehu eno, owa wali vera wo entone ndala Allah jari wanga tonze. Okuro kuvera na kumikizo unako.
1: Okay.
2: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayubu Wandera, tuweyanzige. Ikibuzo cyo kitegerekese burungi ya 0759910000 nawe beranga obako cyo tugamba insha Allah hello
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amanya iga ubaida
1: wallahi
3: mwe bale kutumesa

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.